0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما فعلت على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين اللهم اغفر وارحمه واعف واعف عنه واكرم نزله واتقه ورده واغفر لما يسعد والبرد ولكن من
1: inu amero bisibu kana te men saka basunte ku agengen yasa gintete gingre wikiabu adamisi sona ba ekwame yamun kasara mugi azuma baka ya ba gingire wiki abunguru kwa yensu aso wa sakane mena tsunu mi kanate ta wa mi ngwe ne bese kuro tu bese kuro wobure wa tu gingire gira wobure tu anduna gira wobure ya sakane ngwe ne su bete duke ya be miru bisibu yensu aso wa alaji ba ko bon kan pe gobi kun sambine drone wiki nyem bana ko gere wisi ra wi tobra gengen ka ko karie tomba kme ba kwa men saka tomba yari manyan da Burundi para kumaro geso une wiki nge ye wiko gere une de man tombu wisi ra wito bra gengen wien sa de man bukuru bu ndanka yen son ko da ko grei une be kuro ba gure na ma re ba woro ge ba gina wa re genge une gbe re gobi wi sera wito bra gengen aka wa entretenir so une men saka a woro ge na wa mi wi ku nge wi ko gere une guson di ko sia Samuel suno wi sera wito bra gengen wa ka temana bu wa ka temana bu wa ka temana bu ko ma wito bra gengen la ba ko bon kan ko re gasa ala ba ko radio ni wi sera wi wanti wito bra o guson dib ko se guson kaso wi so ada se ma wi tour suno wito bra dunu de man be pro wito bra gengen une gasa vi e be banana mi pro ala ne wi ku nye banana wi ko gere ala ya rona wi wanti wi sera wito bra gengen guson ko ma wuro norobu wesi o me une be ba kaso bu ko de men bo seru guson o be so a wi ke me ban pin ba momen une demene guston de dalili yankura moso ayan wikira mo wikunye wiko gresere kanate kanate tiame witobara wo wikun pon da gondi konno momin ndia wiko barko tabiri ingwa giso mi na konyora yankiram de me faisali drisu na no kana gusuno kasum ton paru turi inwa isto da kiu barabara ni ye boko sun swada inwa gina sanka urgo mo do me ko ba intiwe he mba ko ya pa